0: أنا دافيد ذا تكفى.
1: تكفى أمعطي لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلة.
0: أفل دافيد تكشيف ذا سنوبي ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كبار مقيا. ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوف وبيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما لا سيخ شام
2: نرأي كليب عطوف شليب ليه كيلف.

0: يتكاتبوا.
1: أنا يا حضر شلا
0: أييتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أييتا خفشي.